كأنه استهوت والشياطين في الأرض حيران له أصحاب. أصحاب يدعونه إلى الهدى إنا قل إن هدى الله هو الهدى

0: هُنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة اتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم.
1: Terima kasih Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia Mak Ngah dari Penang eh. Salam. Okay, baik, kita cuba lagi. Saya rasa ini panggilan daripada Mak Long tadi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Dapat dah?
2: Wajah tadi, bang, kalau tutup dia, siapa?
1: Itu pun dekat dengan radio tu.
2: Saya dekat
1: dengan radio,
2: saya
1: dekat dengan
2: juga
1: Angga. Okay, baik, silakan Mak Long.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz Ali J.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا
3: ونرد على أعقابنا
2: بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى.
3: Panjang sikit dengan Long. قل إن هدى الله هو الهدى.
2: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه Ya Allah, Ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, Ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, sesiapa yang memperoleh harta dari jalan yang haram lalu dia berikan kepada keluarganya atau disedekahkan atau dibelanjakan pada jalan Allah, maka Allah akan mengumpulkan seluruh hartanya kemudian dilemparkan bersamanya ke dalam neraka. Hadis diriwayat Abu Dawud.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla wal